علي تريلر المغنلة حكي كيلا فانيلا نقول فيلا تشكيلي فيلا ونك فيلا سايب السيلا سيلا بالتكيلا ايضا تشيلا ايضا عطيلا دوكنا وبيل فيلا كورا تشيلا دوكورا بدوني تشيلا